الساعة الرابعة من بعد نزول هذا المراد كانت كيفة المعونات على السفر تلك الاستعلاج قبل الكسب وبعده من الساعة الواحدة ظهرا حتى الثالثة مساء في طلوع العشية رحمه الله ورحم الرسول موتاكم.